0: القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.